0: كل شغب جوا بيت ايس كريم من ميلاو
1: Activity. Don't blame God, International Ministries. Milungeki.